Mosaic FM Number One Station.

0: ونعومه، سورتو انه درجة الحرارة الحقيقة مازالت في ارتفاع، مازالت موجة الحر متواصلة لحد نهار الاربعاء الجاي. واني ساتوري كان اكدلنا انه ابارتي من هالاربعاء نحسوا شوية بالانفراج بالنسبة لدرجة الحرارة، نحسوا اللي الدنيا تبدأ تبرد شوية. داير درجة الحرارة متواصلة 40 41 40 41 بالنسبة من توا حتى نهار الثلاثاء الجاي، ابارتي من هالاربعاء 37 نهبطوا حتى 32 درجة نهار الجمعة، واللي نوصلوا ل 30 درجة نهار الاثنين اللي بعده. دونك سافا الحمد لله يا ربي، موجة الحر على قريب شتوفة، ولكن الفايدة انه نوسعوا بالنا، وكي تبدأ ثم موجة حر معناها ثم البحر. الحمد لله يا ربي، هذا احسن ويكاند بالنسبة للعومان من اول ما بدينا البرمجة الصيفية. دونك بالنسبة للرياح ما فماش سرعة رياح قوية برشا، البحر كيف كيف الطيارات كلهم جايين للشط. دونك الحمد لله نورمالمون معظم شطوتنا، والحمد لله يا ربي على نعمة شطوتنا اللي موجودة داير، انه نجمو نمشيو نعومو، نجمو نمشيو نتفرهدو، ما فماش علاش انه اليوم نخافوا، ولكن ديما نتبعوا توصيات الحماية المدنية، توصيات المحلية. إذا كان نتصور أنا اليوم العلامات الكل خضر لباس سافا نجمو نعومو ونتفرهدو نحن وصغيراتنا، وأكيد التوصيات هذية لردوا بالنا. ليكرون راه مهم، نلبسوا كاسكيت حاجة مهمة، نشربوا بالقدي الماء، ما نقولوش نحن قاعدين في البحر في الماء معناها لباس مرقلين، ليه لازمنا رانا نشربوا الماء أكيد، وردوا بالنا على روحنا من موجة الحر لكانيكول. راه مش نحكيو على الكانيكول نتاع أوروبا 35 درجة، نحكيو على من 40 ونحن ماشيين توا. دونك الفايدة ردوا بالنا على روحنا أكيد. كانت هذه بوميتيو. ميتيو ميتيو
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سيليكسيون طرب.
0: شنو خير توا من بعد الفطور؟ ولكن الفطور سيئ قاعد طيب، فما شكون اللي عنده عادة الكسكسي اليوم؟ بون لا ماجوريتي نهار لحد، ولكن حتى اليوم نتصور الفطور عائلي بامتياز، كسوسوا كنتوا في دياركم، كسوسوا كنتوا في البحر توا، ولا حتى وين ما كنتوا موجودين في مختلف دول العالم. ما فماش شكون ما يحبش الطربيات هذيا في وقتها الحقيقة، سورتو مع القايلة. ولكن كملتوا فطورك كويس تيل منعنا بداو قاعدين متفرهدين ملمومين، وسورتو نتنغموا ونتفكروا باشا ذكريات بأحسن الغنيات هذوما الطربيات الزمن الجميل، والغنيات اللي يخليونا نقعدوا نحكي ونقعدوا نفكروا برشا حاجات ونقولوا اسمعني كنا صغار نقولوا كيفاش باللي غنية طولها ساعة، كيفاش الانترو نتاع الغنية أطول من برشا غنيات موجودين توا. أما كي تزيدوا نكبروا شوية في العمر نفهموا لي القوة هي في العزف هذاك، القوة في الميلودي اللي نبداو نتنغموا فيها من الأول للآخر تقبل ما حتى يقوم الفنان يغني. سورتو كي نحكيو على بعد شوية جورج وسوف كرحونا، جورج وسوف قام من قامات الطربيات ما زاد حتى كوكب الشرق، كي بعد الانترو هذه الكل القلب يعشق كل جميل تسمع توت سويت على

0: اوف جرحونا على موزيك فاهم ماي تربيات وهي الموزيكا اللي تونسنا. سلام عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كنكم في الكيس سيسروا رواحكم واحدة واحدة طريق السلامة. سيسروا احنا بشوية نمشي وتو نوصلوا لأي بلاصة نحبوا عليها، تو نمشي ونتفرهدوا. سورتو انه قلنا لكم الطقس ملائم بشنا نعملوا عومة وتبح بيها بايا ونبردوا بها رواحنا في وسط الطقس هذية. سلام عليكم برشا زيدا كنكم تسمعوا فينا خارج حدود الوطن على موزيك فاهم بونيت والابليكاسون موبيل متاعنا موزيك فاهم. انا نوصلوا لكم مريحة تونس وجو تونس والأجواء عنا نحنا، وكنهنيكم زيدا ونعطيكم الركاب نتاع الأخبار زيدا كيف كيف كنت تسمعوا فينا وانتم في الخدمة. إن شاء الله ربي يعينكم، هانا كنا نخدموا بعضنا أكيد الفائدة ديما متونسين أكيد بموزيك فاهم. بعد شوية زيدا نلقاو موعد الرياضة سبور إكسبريس مع ماضي ساعتين مع أحمد عدالة والأخبار مع أميمة علي. كيف كيف الأخبار هذه الكل تلقاو على نوتخو سيت ويب موزيك فاهم .net. كل شيء ما يفوتكم حتى شيء، لحظة بلحظة تلقاو كل شيء موجود ومتوفر ومريقل. أما زيدا حتى الموزيكا بعد شوية ديما نختاروا لكم غنية تعرفوها وتحبوها ونحكي لكم حكاية الغنية.
1: جمهور مهرجان دوكا الدولي أحب الضحك، الموعد مع نبيل بن مسمية في عرض تونسي ونص.
2: المسرحية عائلية ولا لا؟ قلت لها والله عائلية يا ميم، قالت يرد بالك راني عاملة عمرة راني نتيح فيك. عائلية ولا لا؟ قلت لها والله العظيم عائلية. قد يقال غرب لما نجرش يجيب
1: تونسي ونص نهار لحد 19 جويليا بالمسرح الأثري بدوكا، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. حجز زوروا موقع تسكرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي أوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفريش بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك فام.
3: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

نحكي اليوم على واحدة من أكثر الغنيات اللي فيها طاقة وفرحة، أميكس بين الروك بين لوديم، هي غنية A Sky Full of Stars الفرقة Coldplay أما برودكشن بتاع Avicii. غنية هبطت في 2014 وما كانتش كان هيت، أما نقطة تحول في تاريخ الفرقة هذيك، وعنوان القصة صديقة وتعاون فريدة من نوعها. الحكاية بدأت في فترة مش سهلة على كريس مارتن المغني الأساسي لفرقة Coldplay. وقتها كان مارتن يمر بفترة متاع انفصال مؤلمة على زوجته، والمشاعر هي كانت مسيطرة على أغلب غنيات ألبوم Ghost Stories اللي فيه الغنية هذه. مارتن كان قال في برشا حوارات أنه Sky Full of Stars جي في وقت مظلم، وين هو كان يحاول يصور صورة نقية وسعيدة برشا في وسط الحزن اللي كان يعيشه، وهي صورة أنك تتفرج على شخص تحبه وتشوف فيه السماء كلها نجوم.

مارتن كان عنده لحن الأول على البيانو وكان يحب إنه الأغنية ذي تخرج قوية وفيها برشة إنرجي، لكن حس إنه فرقة كولد بلاي مش باش نجم وحدها توصل إحساس الإلكترونيك أو لديم اللي في باله هو. إذاك عليه خذ القرار الجريء داير وقتها باش يتصل بدي جي سويدي الأسطوري أفيتشي اللي اسمه تيم بيرغينغ، اللي كان وقتها داير ملك موسيقى الإديم. أفيتشي جاء الاستوديو وين كولد بلاي كانوا يخدموا، وبمجرد ما سمع اللحن الأولاني هذاك قعد 5 دقائق كهو على البيانو وخرج اللحن الرئيسي نتاع الغنية، لحن داير اللي خلى الغنية تولي هيت عالمي. كريس مارتن داير وقتها قال انه أفيتشي نجم يزيد حاجة ما نجموش نحن بالكل نتخيلوها، وهذا كان داير سحر الكولابوراسيون اللي صارت بيناتهم. سكاي فول اوف ستارز ولات رمز لنجاح الميكس بين الموسيقى الروك والموسيقى الالكترونيك، وتبقى الغنية هذه إحياء لروح أفيتشي اللي رحل على العالم هذايا عام 2018. من Ghost Stories للألبوم السادس الكولد بلاي غنية باش تقعد خالدة في عالم لوديم الروك والبوب. نخليكم تعيشوا الاكسبيريونس وتسمعوا الغنية مع جمهور كولد بلاي في كونسير متاحهم في بوينوس آيرس عام 2018. هذه Sky Full of Stars من عند كولد بلاي لايف على موزيكا فام.

0: Cité. Beehive Club Open Air été 2026. Ce samedi, Jet Halal, DJ and Music Producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 et sur l'application IJA.
1: غلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا بشي غلاسي ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أغوماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فغما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تغلاسي ياغور ديليس غلاسي المنفعة.
0: لحد 19 جويلية في الفولا مورغا مارت شمس وردة مع سلطان المسارح شمس الدين باشا ونجم الأغنية الشعبية لحبيب الشنكوي
4: الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراها
0: شمس وردة للحجز 22-09-09-09 أو على موقع تسكرتي بوانتين وعلى أبليكاسيون إيجا
4: شعبت البحر لشكون
0: شمس وردة في الفولا مول جمارت لحد 19 جويلية. بمساهمة موزايك فام. راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين شبابلي يؤكد في تصريح لمزيك أن الوحدة المختصة للحرس الوطني نفذت منذ سنة 2011 أكثر من 400 عملية أمنية أسفرت عن القضاء على أكثر من 100 عنصر إرهابي وإحالة نحو 400 آخرين إلى القضاء. وشبابلي يوضح أن هذه الحصيلة لا تشمل العمليات المرتبطة بأحداث بنغردان التي وصفها بالملحمة الوطنية نظرا إلى خصوصيتها وحجمها، مشيرا إلى أن شعار الوحدة المختصة الألم مؤقت والمجد دائما يجسد العقيدة الأمنية التي ترتكز عليها، مضيفا أن الوحدة ستواصل أداء مهامها في حماية تونس مستندة إلى جاهزية عناصرها وكفاءاتهم الميدانية وما حققته من نتائج عملياتية.
6: الوحدة المختصة الحرس الوطني أكثر من 400 عملية اللي قامت بها منذ سنة 2011 إلى حد الآن، تم القضاء على أكثر من 100 إرهابي وقرابة 400 إرهابي تم تقديمه للقضاء، هذا بدون احتساب ملحمة بنغردان اللي هي ملحمة وطنية. شعار الوحدة المختصة الألم مؤقت والمجد دائم، وهذه العقيدة الأمنية اللي موجودة لدى مختصي الوحدة المختصة في مختلف المجالات متاحة اللي دائما تبهر بالنتائج متاحة، وهي حصن منيعة ستبقى دائما لتونس. الانتدابات سواء في وزارة الداخلية تخضع لضوابط، تخضع للعديد من المقاييس اللي كل تونسي نجم يقدم ويشارك في مختلف المراحل الرتب اللي تم الإعلان عليها في صفحة وزارة الداخلية.
5: الجمعية التشاركية التونسية تحذر من تراجع مخزون قنفذ البحر البنفسجي في البحر المتوسط، داعية إلى ضرورة تعزيز المعرفة العلمية واعتماد إجراءات استباقية تضمن الحفاظ على هذا المورد الطبيعي قبل فوات الأوان. وجمعية تشير إلى أن قنفذ البحر يتعرض اليوم لضغط متزايد في العديد من المناطق الساحلية في ظل عدم توفر إحصائيات علمية دقيقة في تونس بشأن المخزون المتعلق بهذا الكائن البحري. والجمعية تشدد على ضرورة التحرك بشكل عاجل قبل انهيار المخزون على غرار ما حدث في عديد الدول المتوسطة التي سجلت تراجعا كبيرا نتيجة صيد المفرط والجمع العشوائي وتدهور الموائل البحرية، إضافة إلى تأثير تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة البحر. إن لله وإنا إليه راجعون ببلي غلاسة والحزن تنعى أسرة إذاعة مزيكا فام المغفور لها أمنة الدبابي زوجة الزميل حسين الدبابي رئيس قسم تحرير الأخبار الذي وفاها الأجل المحتوم اليوم السبت. وبهذه المناسبة الأليمة تتوجه أسرة الإذاعة بأعز تعازي للزميل العزيز حسين الدبابي في هذا المصاب الجلل، رجية من الله تعالى أن يلهمه جميل الصبر والسلوان، وإن لله وإنا إليه راجعون.
0: الأولى في تونس.
7: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
8: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
7: اوريدو طور عالمك
9: سبور اكسبريس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية بالنجم الرياضي الساحلي رسالة التسييرية كريمة الحكروت من الشوارع وإن كان يلم في الفلوس إلى المكاتب وحتى في المكتب الديسكور هو بيدو وصيحة فزع الحقيقة أطلقها من خلال فيديو على الصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي، أكد من خلالها كونه يبدو كونه جماهير النجم الرياضي الساحلي الحقيقة بزت مشوية بالمشكل الكبير فيه الإتوال، قداش زمها فلوس، قداش زمها بيجي، قداش زمها باش تحل قضايا نتاعها، قداش زمها ديون مستعجلة. الحقيقة هو وصفها بقلة الوعي، قال يمكن الناس مش فايقة. خلينا نسمع كريم العكروت في تصريح للصفحة الرسمية النجم الرياضي الساحلي، على الأقل احنا دورنا كأعلام نوصلوا صوت الناس، ولأنه نعرف جماهير النجم الرياضي الساحلي كلها تابعة في الباج أوفيسيال وكلها تابعة في خطوات كريم العكروت والهيئة التسييرية اللي معاه، والناس كل قاعدة تابع شنو اللي قاعد يصير. ما خلينا نسمع كريم العكروت الحقيقة حتى الطوم تاع كلامه كي يتكلم، مش نقول راه سيتي تكنيك دو كومونيكاسيون، ولكن يتكلم من قلبه من جواجيه بلغتنا احنا. خلينا نسمعوا شنو قال.
10: نظام عن بيجي بريفيزيونيل سور لاني، وراهو لو بيجي بريفيزيونيل نتاع الفوتبول في ليطوال هو 8 مليون دينار. 8 مليون دينار هذيا منين تجي؟ تجي من الموارد، واول الموارد قلنا لابونمون والمريول. باهي، قبل ما نوصلوا لو بيجي بريفيزيونيل نتاع الفوتبول، كيما تعرفوا ما نعرفش اسكو واعيين ولا فايقين ولا، خاطر عندي احساس اللي الجمهور ماهوش واعي بخطوره المرحله الجايه، ماهوش واعي اللي الديلي اللي وخرناه من 30 جوان ل 15 جويي وبشوز لحتى 25 ولا 27 جوي، راو فما إمكانية اللي توا ما تلعبش في الرابطة المحترفة الأولى، وراو احنا قاعدين نحضروا في الدنيا كل ونحضروا في المستقبل على أساس شنو نلعبوا. اما يا جمهور، راهو بالوضعية الحالية اليوم وبالملفات اللي وصلنا لهم، راهو اليوم رانا ماناش قاعدين باش نلعبوا في الرابطة المحترفة الأولى، والدور متاعكم انتوما باش تقوموا بالواجب متاعكم. الواجب هو الاشتراك متاعك ومريولك. عملنا شالنج مع بعضنا، قلنا يلزم 22 ألف أبونمون يتباعوا و 50 ألف مريول يتباعوا باش يكون عندنا ان بيدجي نتاع 7.3 مليون دينار. يا اخي الواقع نشوفوه بعيد بارشا على التصور نتاعنا. ها هو واقعنا شنو؟ الأبونمون اليوم فما بعد شهر من الحملة 3778 أبونمون كهو تباعوا. من قداش من شخص شراوهم هذوما؟ 2700 محب غيروا على النجم الرياضي السياحي العظيم، هما شراوا 3778 أبونمون.
7: 3700 وشوية أبونمونات، شريهم 2700 محب، يعني فما شكون شري أكثر من أبونمون. هو حكاية زادة على الخلايا لسليول مش محسوبين، لكن في كل الحالات بعيد بارشا بارشا بارشا على البيجي اللي حاجتها بيه الإتوال، اللي هو 8 مليارات البيجي أنويل بريفيزيونيل، معناه البيجي اللي منتظر ينجم يفوت بارشا. وقال عطينا قيمة الملعبية وفسرنا المقلم راكم مش تاخذوا شهريكم في وقتهم، مش تاخذوا البريم تاعكم في وقتهم، لازم جمهور النجم الساحلي يتحرك. الأوبجيكتيف واضح، 22000 أبونمون و 50000 مريول بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي باش يوصل يقل 7.3 مليار، يعني 7.3 مليون دينار، وقتها ينجم بلوز موا يبدا سيزون كما هو. والخطر الكبير هو كونه النجم الرياضي الساحلي ما ياخوش رخصه المشاركه في البطوله، واحد من الفرق القلائل اللي مازال ما خدتش رخصه المشاركه في البطوله. دونك واضح المساج نتاع كريم العكروت، اكيد في كم موعدنا الرياضيه القادمه باش نرجعوا على الموضوع هذا. يا نادي الحزم السعودي تقدم بعرض تقريبا قيمته مليار بالدينار التونسي، 300 ألف دولار، أقل شوية مليار، 900 ألف دينار، لانتداب اللاعب أبو بكر دياكيتي في شكل إعارة. ذكر كون أبو بكر دياكيتي محطوط على قائمة المغادرين في الترجي هذه التونسية. تقدم الرياضي بساقية الدير ليشارك الموسم القادم في أول لأول مرة في تاريخه في الرابطة المحترفة الأولى، انطلق اليوم في تربص تحضيري في مدينة عين درامي توصل حتى 28 جويلية. كيف السي بي برمج تربص تحضيري، لكن ينطلقنا 27 جويلية يتواصل حتى 2 أوت في تبرقة في انتظار تحديد المنافسين في الستاج هذا ضد شكون باش يلعبوا ماتشوات أميكو. الليلة العشرة متاع الليل لو العشرة متاع الليل ولا في ميامي في الهارد روك ستاديوم فرنسا تلعب ضد لونجلتير في لابتيت فينال، المباراة الترتيبية اللي حتى حد ما يحب يلعب الماتش هذا، لا ملاعبية فرنسا ولا ملاعبية لونجلتير. داير ملاعبية فرنسا هو موصل ميامي طلبوا من ديدي ديشان كانوا يعطيهم كارتي ليبر يخرجوا، قال لهم لا مازلت في الكومبيتيسيون مازلت ما فاتش. دونك العشرة متاع الليل هاكا نصبروا روحنا شوية حتى نجي الفينال غدوة ولا جراند فينال. دونك اليوم لابتيت فينال مباراة ترتيبية ما بين فرنسا ولونجلتير في الهارد روك ستاديوم في ميامي العشرة متاع الليل. نشر هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوينت. خليكم تابعوا معي سلو كامل الفريق في تبع الموجة.
11: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
12: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
13: اوريدو طور عالمك.
14: تبع الموجة تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية يسر جديدي موزاي كافي.

0: لطفي بوشناق نساي على موزايك فام، جونا التونسي أكيد موجود وحاضر، ولكن بعد شوية نعطيكم فكرة على الأخبار اللي عملت البوز في البوزوميتر.
1: كاليبسو Jeudi 23 juillet, le Calypso accueille Memories White Party avec DJ Bash et Doogie pour le meilleur de la musique rétro. Tous en blanc pour Memories White Party le jeudi 23 juillet au Calypso.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? تبع الموجة بوزومتر.
0: في البوزومتر اكيد نعطيكم اكثر الاخبار اللي عملوا البوز بالنسبه لليوم، اخبار الحقيقه دار ونعرفهم بالكدي بالكدي الجمعه هذه، سورتو اكيد معناها مش نقول لكم عندنا السينما الجمعه هذه، السينما اللي حاضره وموجوده كي نحكيوا على فيلم ذا اوديسي لكريستوفر نولان، فيلم اكيد كان خرج وفيلم كان عمل ياسر ضجه، البريمير كانت صارت ولكن حتى نحن هنا موجودين في تونس تفرجنا عليه قبل الطرح الرسمي اللي هو كان البارح، ولكن الفيلم كان موجود في القاعات السينما التونسية بارتير من نهار 15. فيلم من أضخم مخدم كريستوفر نولان، حتى كي نحكيو على من ناحية الميزانية 350 مليون دولار، فيلم اللي راو كي نشوفوا لسان متاع المعارك، كي نحكيو على المعركة متاع أوديسيس نحكيو على دسان فيهم ألاف وألاف معناها هني مش قولك جيوش، ولكن عفوا هنا لكريستوفر نولان ما يستعملش بالكل الفي فيكس ليفي من الطرائف متاع التورناج، انه راهو كان استعان بتقريب 3500 شخص كانوا موجودين اون سيت باش صور معاهم. كي نحكيو زيد على الحصان ترويدا شوفال دو تخوا اللي موجوده في الفيلم، راهو ماهوش في فيكس، راهو بناه من لوح، والممثلين ثمسين كانوا هما موجودين وسط حصان ترويدا، كانوا موجودين بالحق في وسط الحصان هذاك، هما والدي او بي اللي كي تشد الكاميرا. ونحكيو على المخرج كريستوفر نولان، كي نحكيو زيد على التورناج اللي كان على مختلف موجود في مختلف البلدان في العالم، تورناج كان صعيب على خاطر القلعة في حد ذاتها متاع أوديسيس كانت موجودة على خلينا نقول الارتفاع أكثر من 45 دقيقة، كانوا يمشيوا كل نهار الممثلين باش يطلعوا الفوق للقلعة باش ينجموا يصوروا، والماتريال كل كان يطلع بليكوبتير، معناها تصوير خارق للعادة. والإيماج داير شفناها ونستدعاكم منكم تتفرجوا على فيلم The Odyssey اللي موجود في قاعاتنا التونسية، فيلم من بطولة مات ديمون، نلقاو زندية، نلقاو أن هاثوي، نلقاو برشا ممثلين كبار موجودين في فيلم الحدث سورتو متاع 2026 وجديد كريستوفر نولان اللي كان صور الفيلم هذا الكل بالبيليكول، تتفكروا البيليكول اللي حصره 70 ملم مصورة اي ماكس، الفيلم الكل تصور بالطريقة هذيك، فيلم ميزانية كبيرة وجاب داير برشا فلوس، سورتو نحكيوا على ثلاثة ولا نهارين على خروجه في العالم الكل، دونك فيلم كان عمل البوز في العالم كامل، نحكيوا على فيلم The Odyssey كريستوفر نولان
2: بوزومتر.
0: كي نحكيو زيدا نمشيو من غاديكا من فيلم ذا اوديسي، مازلنا مواصلين مع الافلام وقاعة السينما، برشا افلام كانوا خرجوا وعملوا ضجة كبيرة سورتو في وقت قصير. من ذا اوديسي نمشيو للفيلم موانا او فايانا في مختلف البلدان الاخرين، خاطر موانا جوست في امريكا وساوث امريكا، اما بالنسبة للباقي البلدان الاخرين كيما تونس فيلم فايانا الفيلم اللي نعرفوه فيلم من عند ديزني، كان مثله معناها لايف اكشن، كان موجود روك في ان توك بطل، وفيلم ياسر مزيان سورتو حتى للصغيرات، اكيد كانكم تسمعوا فينا توا قاعدين تلوجوا تحبوا تهزوا صغيراتكم سينما او فيلم تنجموا تمشيو تتفرجوا فيه مع بعضكم الكل، فيلم لايف اكشن ياسر مزيان، ياسر فيه غناء، وكان تحبوا الغناء هذاك في الافلام راهو كيف كيف، فيلم فيه برشا زيدا كوميدي، فيه فيلم معناها عندكم ما تتفرجوا فيه سورتو انه ليماج ياسر مزيانه بالفي فيكس. والشهر هذايا الاختتام يكون مع سبايدر مان براند نيو داي، دونك ثلاثة أفلام كبار برشا، ثلاثة أفلام اللي الناس الكل تستنى فيهم، والإيرادات نتصور متاع سينما في شهر جويليا باش يكونوا إيرادات ضخمة ضخمة ضخمة ضخمة بيتم معنى الكلمة. دونك جويليا 2026 شهر السينما بامتياز، عنا The Odyssey، عنا فايانا، وعنا زيدا سبايدر مان براند نيو داي. نختموا اكيد البزوميتر ما نجموش ما نحكيوش على الفوتبول، ما نجموش ما نحكيوش على كاس العالم 2026 غدوه الفينال الارجنتين اسبانيا، الماتش اللي كان سوبوزي يتلعب داير في قطر، الفيناليسيما بينات ابطال اوروبا وبينات ابطال العالم، والماتش هذايا اللي نلقاوه توا موجود في الفينال نتاع الكوب دي موند. لذا نستناو غدوه الماتش مع 8 نتاع الليل، شكون يا ترى بينات ليو ميسي اللي هو الاسطوره اللي بدات فيه برشلونه وبينات لامين يامال الاسطوره اللي خذيت عليه المشعل تاو موجوده في برشلونه، شكون منهم باش يهز اللقب؟ هل يا ترى الارجنتين المره الثانيه ولا اسبانيا المره الثانيه؟ زوز من اعظم ومن اكبر الفرق في العالم، ماتش باش يكون صعيب برشا وماتش قوي برشا سورتو اذا غدوا عن الماتش هذايا. ولكن اونتروتون كيما قال لكم احمد عادله، ما دامنا مازلنا نستناو في الفينال اليوم نتفرجوا اكيد في فرنسا والانجلتير، ماتش مع العشرة نتاع الليل لتحديد المركز الثالث بالنسبه للمونديال 2026. الفوتبول مازالت والكوب دي موند مازالت الحد غدوة. كوب دي موند ما نعرفش، انا ما حسيتش يصير فيها روح السنه ناقصه برشا، ما دام ما نشوف ما دام ما تلعبتش في بلاد بالحق عندها روح الفوتبول. تصور كان جات لعبت في البرازيل، تراه مروان كان جات لعبت في البرازيل، كان جات لعبت في ساوث افريكا، كان جات لعبت في برشا بلدان اخرين حتى من الاوروب، كان تكون عندها نكهه اخرى. ولكن مثال شان نتبعوا مازالوا عندنا 4 سنين اخرين تو نشوفوا اكيد كيفاش باش يكون الجو. ولكن بالنسبه لفينال كوب دي موند غدوة مع الثمانيه نتاع الليل و 3 بلاس بينات فرنسا وبينات لانجلتير اليوم مع العشرة نتاع الليل. بوزوميتر تبع الموجة. الموسيقى مازالت متواصلة في تبع الموجة بعد شوية الـ AI Music، لكن خليكم توتسويت مع بوب ماري كود يو بي لاف توتسويت على موزيك.

0: اسمعني، تحب تعمل فرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92-466-444. ما تنساش 92-466-444.
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير نهار السبت 18 جويلية الموعد للصغيرات والكبار زادة في عرض الفواياجور. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا وموزايك فم.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
3: AI Music.
4: في AI Music ديما نشوفو لكم لي كوفر، سورتو نهار السبت نلقاو الموسيقى العربية وموسيقتنا التونسية اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي. نبداو بالهادي جويني لامون اللي غارو مني.

0: ميكس شيك. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء السبت إلى منطقة قنطرة بن زرت التابعة لمعتمدية قلعة الأندلس من ولاية أريانا، وطلع رئيس الدولة خلال هذه الزيارة التفقدية على مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة على مستوى هذه المنطقة، وكذلك على مشروع ترميم القنطرة الأندلسية بقلعة الأندلس. وأثر ذلك التقى رئيس الجمهورية عددا من أهالي المنطقة واستمع إلى جملة مشاغلهم. ويمتد مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة على طول أجزاء واسعة من مجري الوادي وصولا لمنطقة الشمال الغربي والمناطق السفلية التي تربط سد العروسية من ولاية منوبة بمدينة قلعة الأندلس، وهو يهدف إلى التحكم في الفيضانات وحماية المدن والأراضي الفلاحية المحيطة بحوض الوادي. ويهدف مشروع ترميم وصيانة القنطرة الأندلسية عبر تهيئة محيط المعلم وأشغال صيانة شاملة إلى المحافظة على الجسر التاريخي الذي يقع فوق مجرى وادي مجردة وتثمين الموروث الثقافي الأندلسي. المندوب الجهوي للسياحة بناب الحمامات وليد بن فرج يقول في تصريح لمزيكا أن المنطقة سجلت مؤشرات إيجابية وحققت قفزة نوعية من حيث المؤشرات بزيادة 10% في عدد الوافدين خلال العشرية الأولى من السنة، إذ زار المنطقة 413,000 سائح. وبن فرج يضيف أن المنطقة سجلت 1.6 مليون ليلة مقضاة منذ بداية السنة إلى تاريخ 10 من جوليو الجاري، أي بزيادة تقدر ب 2.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. مكتب الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، المكتب المحلي بجرومباليا بالمرنقية عفوا، ومكتب حرس المرور برج العامري ينظمون حملة ميدانية توعوية وتحسيسية لفائدة مستعملي وسواق مختلف وسائل النقل على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمعتمدية المرنقية من ولاية منوبة ومفترق السجن المدني بالمرنقية. والحملة تركزت وفق مندوب الجمعية حكيم الجلاسي حول السياقة الرشيدة واحترام الإشارات المرورية والتقيد بالسرعة المحددة وارتداء حزام الأمان والخوذة وعدم السياقة تحت تأثير التعب والإرهاق والمخدرات والكحول. أقليم الشركة التونسية كهرباء والغاز بتطوين يخصص موالدا كهربائيا لفائدة المستشفى الجهوي، وذلك بهدف ضمان استمرارية التزود بالطاقة الكهربائية وتأمين سير الخدمات الصحية في حال حدوث انقطاع للتيار الكهربائي. وفي السياق ذاته تتواصل تدخلات أعوان الشركة بمختلف معتمديات ولاية تطوين لإصلاح الأعطاب وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة في إطار المجهودات المتواصلة لتأمين استقرار الشبكة والحد من تأثير انقطاعات على المواطنين. في أخبار العالم، في اليوم 31 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 140 يوما من اندلاع الحرب، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة جديدة أن نقض الشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترامب، وأضاف أن صون الوحدة وتجنب الفرقة والخلافات السياسية واجب على الجميع في إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال تصدي لهجمات إيرانية أمس، ليرتفع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا منذ يوم الاثنين الماضي. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

Yeah.